كيف تزارفون هات ما يرتزن كلاسيك كات أنكرا كي تورا بودابشت كورا ينبوت كي وانونغ كده شارجا توين كوت يارتي مغر نابو داشات هوت يكامي هودو ناشوز انترنتن هيشويت ونو خون لبونغ تيارتي مغر بونت كوم وما يداشنك بان هيركت كوتوان وما يرتزن كلاسيك يادا ترك امنيك نوب Valamın tifi şagi iş portu nepal kalma bol kön müşürün kod Palestino ek bektelen törtinet kedven sutitilok timi müşürü kod hoyak.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. أولا موجز لبعض الأنباء. اليوم 19 من شهر مايار يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه ناقش خلال زيارته الرسمية لألمانيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية. استقبل رئيس الوزراء الألماني فريد ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. وإليكم الأنباء. اليوم 19 من شهر مايار يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة

هو الشباب، ويتم هذا اليوم الاحتفال بكل بهجة في عموم البلاد والمماثليات التركية في الخارج يوما لإحياء ذكرى أتاتورك وعيدا للرياضة والشباب. استقبل رئيس الوزراء الألماني فريدريك ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. ووفقا لمصادر من وزارة الخارجية، التقى الوزير فيدان بالمستشار الألماني ميرتس في برلين، حيث حضر الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه ناقش خلال زيارته الرسمية لألمانيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفا: سنواصل بكل حزم تنسيقنا وتعاوننا الوثيق مع حليفتنا ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ونشر الوزير فيدان معلومات حول اجتماعاته في ألمانيا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه عقب توقيع وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والمملكة المتحدة في أبريل نيسان الماضي، عقد في برلين الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وأوضح فيدان مشيرا إلى أن الاجتماع السابق عقد قبل 12 عاما أن هذا الاجتماع يجسد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي. وصرح فيدان بأن العلاقات الثنائية نوقشت بشكل شامل خلال اجتماعاته مع المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار الألماني فريدريك ميرتس ووزير الخارجية الألماني يوهان فاتفول، وأشار إلى أنهم سيواصلون تعزيز التعاون في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والاقتصاد والطاقة والربط الشبكي من خلال مشاريع ملموسة واستثمارات متبادلة. بالإضافة، لقد أكدنا مجددا أن الجالية التركية في ألمانيا تشكل جسرا هاما يعزز الأسس الإنسانية والثقافية والاقتصادية لعلاقاتنا، وأن الحفاظ على هذه الروابط أمر بالغ الأهمية. وأشار فيدان إلى أنهم ناقشوا أيضا التطورات الإقليمية والعالمية خلال الاجتماعات، مصرحا: تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الراهنة بما في ذلك الاستعدادات لقمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة والأمن الأوروبي والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والوضع في غزة، وشددنا على أهمية حل الأزمات الحالية عبر القنوات الدبلوماسية. وأكد فيدان أن الشراكة متعددة الأوجه بين تركيا وألمانيا ذات أهمية بالغة لاستقرار أوروبا وازدهارها، قائلا: سنواصل بحزم تنسيقنا وتعاوننا الوثيق مع حليفتنا ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا هندريك ويست خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن السفدي ومفاوضين أمريكيين بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن. ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية، ناقش الوزير فيدان خلال هذه الاتصالات الوضع الراهن للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مع نظيره القطري الثاني ونظيره الأردني الصفدي والمفاوضين الأمريكيين. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي، مضيفا: بصفتنا وزارة التجارة سنواصل دعم الإنتاج والاستثمار والصادرات وتجارنا وتعاونيتنا، وبإذن الله سنعمل بكل حزم على تعزيز بنية تحتية تجارية عادلة وتنافسية وقوية. ففي منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، استذكر بولات لقائه مع ممثلين عن عالم الأعمال في حفل توزيع شهادات وجوائز الخدمة المتميزة لاتحاد الغرف والأسواق التركية الذي أقيم في أنقرة بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب.

Erdoğan ve gale kema gale Raisi Cumhuriyeti nefe inne ithade el guraf ve lesaket Türkiye bi adaha el baliq adeduhum milyonin ve stümetin ve erbatın ve selesine elf odu fi el muharrik vel amud el kafar fagari ve damine lil iqtisadı Türkiye. Ve qaddi mebulat şükrehu li ricail la mali lezine yuticune ve yestesmirune ve yuvefirune furasal amel yusahimune fi numu vil bilad min khilali sadrat ve henne min samimi kalbihi cemiyal hasilin ala şehadet takdir ve turu'a lezine kerresu senevatin min hayatihim li tenmiyetil bilad ve bezelu cuhuden mütefaniye. وصرح بولات بأنه في ظل قيادة الرئيس إردوغان ارتقى شأن تركيا إلى مصافي الدول الرائدة في جميع المجالات من التعليم إلى التجارة ومن الصناعة إلى الصادرة ومن النقل إلى التكنولوجيا وذلك خلال السنوات 23.5 الماضية وإضافة قائلا اليوم مع بلوغ صادراتنا السنوية من السلع 275.8 مليار دولار وتجاوز صادراتنا من الخدمات 122.6 مليار دولار وتجاوز صادراتنا السنوية من السلع والخدمات مجتمعة 398 مليار دولار والتحول الكبير الذي حققناه في إنتاج وتصدير التقنيات المتقدمة فإننا نمضي نحو تحقيق أهدافنا في القرن التركي وبصفتنا وزارة التجارة سنواصل دعم الإنتاج والاستثمار والصادرات ودعم تجارنا وتعاونياتنا ورواد أعمالنا وبإذن الله سنعمل بكل حزم على تعزيز بنية تحتية تجارية عادلة وتنافسية وقوية وعرب عن امتناني لجميع أفراد مجتمع الأعمال الذين ساهموا في نمو تركيا. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. التقى وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد كرم بوزير الطاقة الأذربيجاني ببروز شهبازوف في باكو حيث كان يشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وفي ختام الاجتماع وقع كرم وشهبازوف مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان في مجالات أداء الطاقة في المباني وطلبات شهادات هوية الطاقة وتشريعات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما سيتبادل الطرفان الخبرات في منهجيات حساب أداء الطاقة وبرامج التدريب التقني وتبادل الخبرات وتطوير البرمجيات المشتركة. كما تنص مذكرة التفاهم على تنظيم زيارات فنية وزيادة تبادل المعلومات حول أنشطة البحث والتطبيق وإشراك المؤسسات العامة والمؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص في عمليات التعاون. تم إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة كارابورون التابعة لمحافظة إزمير التركية وألقي القبض على 40 آخرين في مدينة ديكيلي. ووفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل فإنه بعد تلقي معلومات تفيد بأن قاربا مطاطيا يقل مهاجرين غير شرعيين ينجرف بسبب عطل في المحرك. طلب المساعدة قبالة سواحل مدينة كارابورون التابعة لمحافظة إزمير التركية تم إرسال زوارق خفر السواحل ومروحية إلى المنطقة وإنقذت الفرق 34 مهاجرا من القارب. ورصد رادار خفر السواحل المتنقل الأعمل قبالة سواحل الدكلي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي. وعلى أساس ذلك تم نشر زوارق لخفر السواحل في المنطقة وألقي الغط على 40 مهاجرا من القارب المطاطي الذي أوقفته الفرق. وسلم المهاجرون غير الشرعيين إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف خدمات التصوير الطبي نتيجة لتضرر العديد من الأجهزة الطبية في المرافق الصحية جراء الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن الحرب في غزة قد تسببت في نقص هات في معدات التصوير الطبي مما فاقم الأزمة الصحية. ويشار البيان إلى حاجة وزارة الصحة الملحة لأجهزة الأشعة السينية الأساسية وأجهزة الأشعة السينية المتنقلة ومعدات التصوير المستخدمة في جراحة العظام. وذكر البيان أن العديد من الأجهزة الطبية في المرافق الصحية قد دمرت في الهجمات الإسرائيلية وأن خدمات التصوير في المستشفيات والمراكز الصحية معرضة لخطر التوقف. وفي عام سابق ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن البنية التحتية الصحية قد تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين. وأشار البيان إلى أن النظام الصحي على وشك الانهيار بسبب الهجمات العنيفة والتدمير والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وأن 76% من معدات التصوير الطبي في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام. في قطاع غزة، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار جراء الهجمات العنيفة والدمار والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، يهدد نقص الأدوية حياة 255,000 مريض بارتفاع ضغط الدم. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتاريخ 17 مايو أيار اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بأن الصدمة النفسية الشديدة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية والحصار تؤثر سلبا بشكل خطير على مرضى ارتفاع ضغط الدم. وشدد البيان على أن نقص الأدوية في المنطقة يهدد حياة 255,000 مريض بارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن المرضى لا يستطيعون قياس ضغط دمهم بسبب الحرمان، وأن المضاعفات المرتبطة باضطرابات ضغط الدم لا يمكن الوقاية منها. ويشير إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم معرضون لخطر جسيم نتيجة تدمير المراكز الصحية وانعدام مرافق التشخيص والعلاج جراء الهجمات الإسرائيلية. وتم التأكيد على أن المرضى غير قادرين على الحصول على تغذية متوازنة وصحية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف غير صحية، وأن هذا الوضع يشكل خطرا أكبر على صحتهم. وذكر أن عوامل مثل الهجمات والنزوح والعيش في خوف وفقر وجوع وبطالة تؤثر سلبا على مسار المرض، وقد تسبب سكتات دماغية مفاجئة. ودعي المجتمع الدولي إلى توفير الأدوية والدعم الطبي اللازمين لعلاج المرضى في غزة. ومعظم المراكز الصحية غير قادرة على تقديم الخدمات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. ووفقا لأحدث بيانات الوزارة، فإن 22 مستشفى من أصل 38 مركزا صحيا في غزة خارج الخدمة. وأما المؤسسات الصحية التي لا تزال تعمل فهي متضررة بشدة وتكافح لتقديم الخدمات في ظل نقص هات في الأدوية والمستلزمات الطبية. ويذكر أن هناك نقصاً بنسبة 50% في الأدوية و 57% في المستلزمات الطبية الاستهلاكية و 71% في المواد المخبرية. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل فرض قيودها على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمعدات الصحية. وفي قطاع غزة الذي يقطنه ما يقرب من 2.4 مليون فلسطيني، تستمر الهجمات والحصار والتهجير القصري وتدمير البنية التحتية في تعميق الأزمة الإنسانية. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في معرض تعليقه على التهديد الأمريكي الجديد بشن حرب على إيران، إذا استمرت حالة الحرب فسيتم فتح جبهات أخرى. ونشرت رسالة على حساب المرشد الإيراني الرسمي.

ala tatbiqi telegram tüşiru ila ihtimali nuşu bi harb. Ve ca'a fi risale legat buzlet cuhudun li fethi cebehatin yekunu el adu fiha ضعيفاً ويفتغر إلى الخبرة. وإذا استمرت حالة الحرب فسيتم فتح هذه الجبهات الأخرى مع مراعاة مصالحنا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الهجوم العسكري المخطط له اليوم ضد إيران قد أجل بناء على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المقرر على إيران اليوم بناء على طلب بعض القادة. وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي قال ترامب إنه في حين تتواصل المفاوضات الجادة بين الولايات المتحدة وإيران طلب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وقف الهجوم. وأفاد ترامب أن قادة دول المنطقة اتفقوا على إمكانية التواصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولذلك أصدر تعليماته بإلغاء الهجوم المقرر. وأضاف ترامب أنه أبلغ وزير الدفاع بيت هيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين والجيش الأمريكي بأن الهجوم لن ينفذ، لكنه وجههم بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران في حال تعذر التواصل إلى اتفاق مقبول. أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أنه لن يوافق على تعيين نيسان أندور مرشح إسرائيل لمنصب السفير الجديد لدى زغرب. ونشرت الرئاسة الكرواتية بيانا خطيا يتضمن قرار ميلانوفيتش بشأن ترشيح إسرائيل لمنصب السفير الجديد لدى زغرب. وأشار البيان إلى أن ميلانوفيتش لن يوافق على تعيين أمدور الذي اقترحته إسرائيل، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة لسياسات إسرائيل الحالية. وأوضح البيان أن ميلانوفيتش لن يتراجع عن قراره، مضيفا أن سفير إسرائيل لدى زغرب خاري كورين قد انتهت ولايته، وأن أمدور لا يمكنه شغل المنصب إلا بصفة القائم بالأعمال. وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها تعيين سفير في كرواتيا. وكان ميلانوفيتش قد ابدى سابقا استيائه من تصريحات كورين واستدعاه إلى الرئاسة. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار استهدف المركز الإسلامي في سان دياغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية وقع إطلاق نار في المركز الإسلامي في سان دياغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وصرح قائد شرطة سان دياغو سكوت وال للصحفيين بأن 3 أشخاص بينهم حارس أمن لقوا حتفهم في الهجوم. وأفادت السلطات بأن 2 من المهاجمين انتحرا ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، ولم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد. وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الهجوم. وأجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسئلة الصحفيين حول الأحداث الجارية عقب فعالية في البيت الأبيض، ورد على سؤالي حول حادثة إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دياغو، صرح ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث. وقال الرئيس الأمريكي لقد اطلعت على الأمر، إنه وضع مخيف وتم تقديم معلومات أولية، لكننا سنراجع الأمر بعناية فائقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، اليوم يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة 19 مايو أيار. تحتفل تركيا اليوم المصادف للتاسع

أشهر من مايو أيار بيوم إحياء ذكرى أتاتورك عيد الرياضة والشباب. فمع تكلل حرب التحرير التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بالناصر تم إعلان قيام الجمهورية التركية، وصار أتاتورك الرئيس الأول لهذه الجمهورية. وفي تلك الفترة تم التفكير في اختيار يوم خاص لحث الشباب على ممارسة الرياضة وضمان تنشئة جيل من الشباب الأصحاء بهدف المضي قدما على طريق التحول إلى مجتمع عصري. وجرى اختيار 19 من مايو أيار عيدا وطنيا لهذا الغرض، ويتم في هذا اليوم الاحتفال بكل حماس في عموم البلاد والممثليات التركية في الخارج يوما لإحياء ذكرى أتاتورك وعيدا للرياضة والشباب.

حارس الأرض الأزلي أشجار الزيتون. في فلسطين لا يقاس الزمن بالساعات دوما، بل بالأشجار. حين تنظر إلى شجرة زيتون فإنك لا ترى مجرد جذع، بل ترى ذاكرة تراكمت بصمت عبر آلاف السنين. في هذه الأرض، شجرة الزيتون هي أكثر من مجرد كائن حي ضارب بجذوره في التربة. إنها الهوية والصبر والانتماء. أما في لغة الشعراء فأن هذه الجذور ليست مجرد حقيقة نباتية، بل هي جملة وجودية. وهذه الجذور لا تحمل الماضي فحسب، بل تحمل أيضا مقاومة صامتة ضد الاحتلال. بالنسبة للفلسطيني، شجرة الزيتون ليست مجرد شجرة، بل هي فرد من العائلة. تزرع لمولود جديد وتسقى بذاكرة جد راحل. وعندما يحين وقت الحصاد، لا تعود الحقول مجرد مساحة للإنتاج، بل تتحول إلى ساحة للذاكرة. كما تصرخ فدوى طوقان في قصيدتها نداء الأرض: أبقى هنا لأموت غريبا بأرض غريبة، أبقى ومن قالها، سأعود لأرض الحبيبة. لأن البقاء هنا ليس مجرد خيار جغرافي، بل هو شكل من أشكال الارتباط المقدس. تمتد حكاية شجرة الزيتون في هذه الأرض إلى آلاف السنين. فقد كشفت الحفريات الأثرية في مناطق مجد وبيسان عن نواة زيتون يعود تاريخها لأكثر من 4000 عام. وفي بيت لحم لا تزال هناك أشجار واقفة تتجاوز أعمارها 5000 عام. تخيل شجرة تعيش أطول من الإمبراطوريات وتفعل الشيء نفسه في كل عصر. الشهادة على التاريخ. لكن الزيتون ليس مجرد رمز، فهو يشكل ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية في فلسطين، ومصدر رزق لمئات الآلاف من العائلات. حتى حبة الزيتون الواحدة هنا ليست مجرد غذاء، بل هي استمرار لبيت وحياة، ولهذا يطلق عليه اسم الذهب الأخضر. ولكن هذا الذهب يرزح دائما تحت تهديد ظل الاحتلال، فقد قامت قوات الاحتلال والمستوطنون لسنوات وبشكل منهجي باقتلاع وحرق الملايين من أشجار الزيتون. وكما يقول سميح القاسم في مسيرته الشامخة: منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. تخيل في ذهنك جدة فلسطينية مسنة تحتضن شجرة زيتون معمرة أمام الجرافات، تجعل من جسدها درعا حتى لا تقطع تلك الشجرة، لأن قطع شجرة يعني قطع ذاكرة شعب وتاريخه. بالنسبة للعالم، غصن الزيتون هو أقدس

رموز السلام. أما في فلسطين فغصن الزيتون هو المقاومة التي لا تنتهي ضد الظلم، وبينما تحرق وتقتلع هذه الأشجار التي هي رمز السلام، يصر المزارعون الفلسطينيون على زرع بديل لكل شجرة تقتلع. وكما قال توفيق زياد بإرادته التي لا تلين: إنا هنا باقون، فلتشربوا البحر، نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين. برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمراء، إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب، إن جعنا ولن نرحل. شجرة الزيتون في هذه الأرض ليست مجرد نبات، إنها الصورة المرئية للصبر ومقاومة صامتة. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي ليست مكتوبة في صفحات الكتب، بل في تلك الجذور، لأن هناك جذورا مهما قطعت لا تتوقف الأرض عن تذكرها، ولا تتوقف هي عن السمو نحو السماء مرة أخرى.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 20 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطع قدميها أرض تركيا. مرة أخرى نلتقي، أنا سيران. في هذه الحلقة الجديدة من رحلتي أطأت قدماي فتية وبحر الميت، إحدى المحطات الساحرة الواقعة على الطرف الجنوبي لبحر إيجا، إذ إن هذا المكان عالم مختلف تماما، ليس فقط بسبب خلجانه الفيروزية بل وأيضا بتمتعه بالآثار القديمة وروحه الهادئة ومغامراته التي تصل إلى عنان السماء. إذا كنتم مستعدين فهلما بنا نلمس معا سماء هذه المنطقة الجغرافية الفريدة. محطتي الأولى هي كاياكوي، تلك القرية التي تتوقف فيها عقارب الساعة والتي يمكن وصفها بأنها تلك القرية المغطاة بأشجار الصنوبر والواقعة بين فتية والبحر الميت. وتتميز القرية أيضا بوجود المنازل الحجرية المصطفة على سفوح التلال وكذلك تلك الشوارع التي يخيم عليها الصمت، كما أن هذا المكان لا يزال يحمل آثار الماضي، كما أنه يمكن تشبيهه بالمستوطنة اليونانية القديمة التي ظلت خالية بعد تطبيق اتفاقية التبادل السكاني المبرم بين تركيا واليونان عام 1923، واليوم بأنه أشبه بالمتحف المفتوح في الهواء الطلق، حيث يحتوي على الكنائس المحمية والجدران المزخرفة والطرق المعبدة بالحجارة. ومع تسلق التلال بدأ خليج سووكسو يظهر تحت قدمي، وكذلك النسيم العليلي الذي لامس وجهي، مما ساعد على تخفيف عبء الزمن. وعلى أطراف القرية نجد نساء القرية وهن يقمن بفرش خبز الجزلمة أمام منازلهن، ويعد خبز الجزلمة باستعمال الدقيق الأسمر والسبانغ والجبن والأعشاب الطازجة التي تشتهر بها المنطقة، كما تعتبر الجزلمة من المأكولات التي تشعر الإنسان بالشبع، فضلا عن أنها تعتبر بالنسبة لي فرصة لأخذ قسطا من الراحة. أما الخيار الآخر فهو بالإمكان الاستمتاع بوجبة يتم إعدادها شخصيا تحت ظلال أوراق العنب. كما أن كاياكوي ليست فقط عبارة عنوان مندرج في التاريخ، بل هي أيضا عنوان للهدوء والطبيعة والاسترخاء، إذ أنه في حال الرغبة فأنه بالإمكان المشي أو قيادة السيارة والتوجه إلى البحر الميت مروراً بالطرق الفرعية

الخلفية للقرية. بينما واصلت السير على طول الساحل، صادفت واحدة من أكثر محطات خليج فتية تميزا، ألا وهو جميلة كويو. وبينما كان الضوء يتسلل عبر ظلال أشجار الصنوبر ويسقط في المياه الصافية، كانت رائحة البحر الأبيض المتوسط المالحة تفوح في كل مكان، فضلا عن زقازق العصافير وأصوات الطيور التي تعلو في المكان. لقد كان الخليج هادئا وطبيعيا ويبعث بالراحة والسلم. ومع ابتعاد العبارة قليلا من الساحل، لاحت لنا جزيرة الفرسان بكل شموخها. أما اليوم فلقد اشتقت هذه الجزيرة التي لم يمسسها أحد تقريبا، باستثناء استضافتها لبعض الفنادق والمطاعم الصغيرة اسمها من الفرسان الصليبيين الذين قيل أنهم عاشوا فيها ذات يوم. أما عن وصف الجزيرة فإننا يمكننا القول وكأن التاريخ والطبيعة قد أبرما اتفاقا سري فيما بينهما. عندما وصلت إلى مركز قضاء فتية، كان أول ما فعلته هو الصعود إلى قلعة فتية التي تقع في أعلى نقطة من المدينة. وبينما كنت أطل على الخليج من أسوار القلعة القديمة، بدا التاريخ والمناظر الطبيعية وكأنهما يحتضنان بعضهما البعض. ثم وصلت إلى بداية طريق ليسيان، إذ إن هذا الطريق ليس مخصصا للمتنزهين فقط، بل أيضا هو الطريق المستخدم من قبل الباحثين عن التاريخ والطبيعة والحرية. وبينما أسير من بين المنحدرات، بدا منظر أمواج البحر الأبيض المتوسط في الأسفل وهي تتلاطم بمنظر لا يمكن وصفه. ومع كل خطوة خطيتها امتزجت آثار الماضي مع أنفاس الحاضر. أما المكان الآخر الذي يمكن اعتباره بأنه قلب مدينة فتية هو بازار باسباتور، إذ إنه يتمتع بشوارعه الضيقة المرصوفة بالحصى ومتاجره الملونة ورائحة التوابل ومقاهيه الصغيرة، ويمثل هذا المكان الروح النابض لمدينة فتية. وعندما وصلت إلى المنطقة تحدثت مع أصحاب المتاجر وتجولت بين أماكن بيع المنتجات المحلية المصنوعة يدوياً. أما الإحساس الذي انتابني عند الوصول إلى المنطقة هو أن الوقت هنا يتدفق بإيقاعات مختلفة، إذ إنه يحكمه الهدوء والأمن بعيدا عن الضغوط، فضلا عن أن أهاليها ليسوا لهم غير التمتع بهذه الحياة. ويمكننا القول أن حتى كأس من عصير الليمون في باسباتور له طعما مختلفا. أما محطتي التالية فكان دير أفكولة، حيث تسلقتها بحماس كبير. كما أن هذا البناء الغامض المبني على الصخور يعتبر المكان المنعزل والملاذ الآمن للراغبين من جهة، ونقطة لالتقاء الراغبين بالتمتع بمناظر فريدة من جهة أخرى. كما أن السير في هذا الطريق الضيق لم يكن سببا في تباطؤ خطواتي فحسب، بل إلى تباطؤ روحي أيضا. فعندما نظرت إلى البحر الأبيض المتوسط من على الدير، يبدو الأفق وكأنه أقرب إليك، وكأن السماء والأرض تلامسان بعضهما البعض. أما محطتي التالية في الزيارة فكانت إلى مدينة تلوس الأثرية التي تبعد عدة خطوات من مدينة فتية وتقع في قلب الزمن الحاضر. وتلوس إحدى أهم مدن الحضارة الليقية، فهي أشبه بمتحف في الهواء الطلق بفضل الأكروبول ومسرحها ومقابرها الصخرية. وتعرف بأنها المكان الذي عاش فيه البطل بيلروفونتس، وفي هذه الأراضي حيث تتشابك فيها الأساطير والتاريخ يرافقك الماضي طوال الطريق.

فهذه الرحلة لم تقتصر على التجول في الطبيعة فقط، وإنما في هذه المرة قررت أن أستمر بجولة من السماء. فعندما وصلت إلى البحر الميت، قررت أن أفعل ما حلمت به دوما، ألا وهو ممارسة رياضة الطيران الشراعي. وأثناء سيري طوال الساحل صادفتني وكالة سياحية لقد كان يعمل فيها فريقا متمرسا. وبعد الحصول على المعلومات اللازمة وإجراء جميع الترتيبات، انطلقنا في الصباح الباكر نحو بابادا. ونحن نتسلق القمة بالسيارة التي كنا نستقلها، بدأت دقات قلبي تتسارع أكثر فأكثر. وعندما وصلنا إلى القمة، كان المنظر لا يوصف من شدة جمالها. فمن جهة البحر الميت الأزرق واللامتناهي، ومن جهة أخرى جبال مغطاة بغابات الصنوبر. لقد كانت مظلتنا جاهزة، وبعد إحاطة قصيرة حول الطيران الشراعي، بدأت أنا والطيار معا بالركض، وفجأة بدأت أرتفع، وإذا بي أطير في السماء. فعندما يصعد الإنسان إلى السماء، لا يرتفع عن الأرض فحسب، بل يبدأ بالنظر إلى نفسه من الخارج. فجميع الشواطئ المتعرجة تحت قدمي، وأشعة الشمس تنعكس في البحر، والمسارات الضالة في الغابة. بدأ كل شيء أكثر هدوءا وأكثر معنى بالنسبة لي. وفي تلك الأثناء تجاذبنا أطراف الحديث قليلا مع الطيار الذي كان يتحدث بصوت هادئ، إلا أننا كنا نصمت في بعض الأحيان، وأحيان أخرى كنا نصغي إلى صوت الريح. ربما يمكن وصف تلك اللحظة على أنها الحرية بمعنى الكلمة، إذ أنني لم أكن أطير فحسب، بل كان الأمر كما لو أن شيئا ما في داخلي يرتفع نحو السماء. وبعيدا عن الفوضى والصخب، كنت أعيش تلك اللحظة فقط. وبينما زرقة البحر الميت تمتد تحت قدمي، شعرت بالانبهار بهذه الأراضي مرة أخرى. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة تجولنا في شوارع مدينة فتية الحجرية، وسبحنا في زرقة البحر الميت، ونظرنا إلى الأرض بإعجاب كبير. وبالطبع فإن رحلتي لم تنتهي بعد، أما وجهتي القادمة فكانت إلى أنطاليا، حيث قصص جديدة بانتظاري عند سفوح جبال طوروس وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة. وعلى أمل اللقاء بكم في مدينة أنطاليا، نستودعكم الله ونترككم في أمانة.

موجزلي بعض الأنباء اليوم 19 من شهر مايو أيار يوم إحياء ذكرى أتاتورك بعيد الرياضة والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم إحياء ذكرى أتاتورك بعيد الرياضة والشباب. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه ناقش خلال زيارته الرسمية لألمانيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية. استقبل المستشار الألماني فريدريك ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. أولا موجز لبعض الأنباء. اليوم 19 من شهر مايو يعار يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه ناقش خلال زيارته الرسمية لألمانيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية. استقبل رئيس الوزراء الألماني فريد ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. وإليكم الأنباء. اليوم 19 من شهر مايو يعار يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الرياضة والشباب، ويتم هذا اليوم الاحتفال بكل بهجة في عموم البلاد والممثليات التركية في الخارج يوما لإحياء ذكرى أتاتورك وعيدا للرياضة والشباب. استقبل رئيس الوزراء الألماني فريدريك ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. ووفقا لمصادر من وزارة الخارجية، التقى الوزير فيدان بالمستشار الألماني ميرتس في برلين، حيث حضر الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه ناقش خلال زيارته الرسمية لألمانيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفا سنواصل بكل حزم تنسيقنا وتعاوننا الوثيق مع حليفتنا ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ونشر الوزير فيدان معلومات حول اجتماعاته في ألمانيا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه عقب توقيع وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والمملكة المتحدة في أبريل نيسان الماضي، عقد في برلين الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني. وأوضح فيدان مشيرا إلى أن الاجتماع السابق عقد قبل 12 عاما أن هذا الاجتماع يجسد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي. وصرح فيدان بأن العلاقات الثنائية نوقشت بشكل شامل خلال اجتماعاته مع المسؤولين الألمان وعلى رأس

Hem El-Müsteşar el-Elmani Fred Mears ve Vezir Hacı el-Elmani Yuhan Fatful. Ve işare ile ennehum seyyuvasılune tazize taun fi mecalatin misle esnaat ettifaiye ve l-iqtisat ve taga ve rabdu şebeki min hilali meşareyin melmuse ve istismaratin mütebadele. Ve dafe lagat ekketna mucadeden ennel caliye Türkiye fi Almanya tüşekkil cistan hemen yuaziz el üssüs el insaniye ve segafiye ve l-iqtisadiye li alagatine ve ennel hafaz ala hazhi revabit أمر بالغ الأهمية. وأشار فيدان إلى أنهم ناقشوا أيضا التطورات الإقليمية والعالمية خلال الاجتماعات مصرحا تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الراهنة بما في ذلك الاستعدادات لقمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة والأمن الأوروبي والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والوضع في غزة. وشددنا على أهمية حل الأزمات الحالية عبر القنوات الدبلوماسية. وأكد فيدان أن الشراكة متعددة الأوجه بين تركيا وألمانيا ذات أهمية بالغة لاستقرار أوروبا وازدهارها قائلا سنواصل بحزم تنسيقنا وتعاوننا الوثيق مع حليفتنا ألمانيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وإلتقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا هندريك ويست خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن صفدي ومفاوضين أمريكيين بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن. ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية ناقش الوزير فيدان خلال هذه الاتصالات الوضع الراهن للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مع نظيره القطري آل ثاني ونظيره الأردني الصفدي والمفاوضين الأمريكيين. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي مضيفا بصفتنا وزارة التجارة سنواصل دعم الإنتاج والاستثمار والصادرات وتجارنا وتعاونيتنا وبإذن الله سنعمل بكل حزم على تعزيز بنية تحتية تجارية عادلة وتنافسية وقوية. ففي منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي استذكر بولات لقائه مع ممثلين عن عالم الأعمال في حفل توزيع شهادات وجوائز الخدمة المتميزة لاتحاد الغرف والأسواق التركية الذي أقيم في أنقرة بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وقال كما قال رئيس جمهوريتنا فإن اتحاد الغرف والأسواق التركية بأعضائها البالغ عددهم 2,634,000 عضو في المحرك والعمود الفقري والثامن للاقتصاد التركي. وقدم بولات شكره لرجال الأعمال الذين ينتجون ويستثمرون ويوفرون فرص العمل يساهمون في نمو البلاد من خلال الصادرات وهنأ من صميم قلبه جميع الحاصلين على شهادات التقدير والدروع الذين كرسوا سنوات من حياتهم لتنمية البلاد وبذلوا جهودا متفانية. وصرح بولات بأنه في ظل قيادة الرئيس أردوغان ارتقى شأن تركيا إلى مصافي الدول الرائدة في جميع المجالات من التعليم إلى التجارة ومن الصناعة إلى الصادرات ومن النقل إلى التكنولوجيا وذلك خلال السنوات 23.5 الماضية. وأضاف قائلا اليوم مع بلوغ صادراتنا السنوية من السلعة 275.8 مليار دولار وتجاوز صادراتنا من الخدمات 122.6 مليار دولار وتجاوز صادراتنا السنوية من السلع والخدمات مجتمعة 398 مليار دولار والتحول الكبير الذي حققناه في إنتاج وتصدير التقنيات المتقدمة فإننا نمضي نحو تحقيق أهدافنا في القرن التركي.
وبصفتنا وزارة التجارة سنواصل دعم الإنتاج والاستثمار والصادرات ودعم تجارنا وتعاونياتنا ورواد أعمالنا، وبإذن الله سنعمل بكل حزم على تعزيز بنية تحتية تجارية عادلة وتنافسية وقوية. وعورب عن امتناني لجميع أفراد مجتمع الأعمال الذين ساهموا في نمو تركيا. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. التقى وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد كرم بوزير الطاقة الأذربيجاني ببروز شهبازوف في باكو، حيث كان يشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وفي ختام الاجتماع وقع كرم وشهبازوف مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان في مجالات أداء الطاقة في المباني وطلبات شهادات هوية الطاقة وتشريعات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما سيتبادل الطرفان الخبرات في منهجيات حساب أداء الطاقة وبرامج التدريب التقني وتبادل الخبرات وتطوير البرمجيات المشتركة. كما تنص مذكرة التفاهم على تنظيم زيارات فنية وزيادة تبادل المعلومات حول أنشطة البحث والتطبيق وإشراك المؤسسات العامة والمؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص في عمليات التعاون. تم إنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة كارابورون التابعة لمحافظة إزمير التركية وألقي القبض على 40 آخرين في مدينة ديكيلي. ووفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل، فإنه بعد تلقي معلومات تفيد بأن قاربا مطاطيا يقل مهاجرين غير شرعيين ينجرف بسبب عطل في المحرك، وطلب المساعدة قبالة سواحل مدينة كارابورون التابعة لمحافظة إزمير التركية. تم إرسال زوارق خفر السواحل ومروحية إلى المنطقة، وإنقذت الفرق 34 مهاجرا من القارب. ورصد رادار خفر السواحل المتنقل العامل قبالة سواحل الدكلي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على مد قارب مطاطي، وعلى إثر ذلك تم نشر زوارق لخفر السواحل في المنطقة وألقي الغط على 40 مهاجرا من القارب المطاطي الذي أوقفته الفرق. وسلم المهاجرون غير الشرعيين إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف خدمات التصوير الطبي نتيجة لتضرر العديد من الأجهزة الطبية في المرافق الصحية جراء الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن الحرب في غزة قد تسببت في نقص هات في معدات التصوير الطبي مما فاقم الأزمة الصحية. وأشار البيان إلى حاجة وزارة الصحة الملحة لأجهزة الأشعة السينية الأساسية وأجهزة الأشعة السينية المتنقلة ومعدات التصوير المستخدمة في جراحة العظام. وذكر البيان أن العديد من الأجهزة الطبية في المرافق الصحية قد دمرت في الهجمات الإسرائيلية وأن خدمات التصوير في المستشفيات والمراكز الصحية معرضة لخطر التوقف. وفي بيان سابق ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن البنية التحتية الصحية قد تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين. وأشار البيان إلى أن النظام الصحي على وشك الانهيار بسبب الهجمات العنيفة والتدمير والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وأن 76% من معدات التصوير الطبي في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام. في قطاع غزة، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار جراء الهجمات العنيفة والدمار والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي،

يهدد نقص الأدوية حياته 250 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتاريخ 17 مايو أيار اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بأن الصدمة النفسية الشديدة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية والحصار تؤثر سلبا بشكل خطير على مرضى ارتفاع ضغط الدم. وشدد البيان على أن نقص الأدوية في المنطقة يهدد حياة 255 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن المرضى لا يستطيعون قياس ضغط دمهم بسبب الحرمان، وأن المضاعفات المرتبطة باضطرابات ضغط الدم لا يمكن الوقاية منها. ويشير إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم معرضون لخطر جسيم نتيجة تدمير المراكز الصحية وانعدام مرافق التشخيص والعلاج جراء الهجمات الإسرائيلية. وتم التأكيد على أن المرضى غير قادرين على الحصول على تغذية متوازنة وصحية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف غير صحية، وأن هذا الوضع يشكل خطرا أكبر على صحتهم. وذكر أن عوامل مثل الهجمات والنزوح والعيش في خوف وفقر وجوع وبطالة تؤثر سلبا على مسار المرض، وقد تسبب سكتات دماغية مفاجئة. ودعي المجتمع الدولي إلى توفير الأدوية والدعم الطبي اللازمين لعلاج المرضى في غزة. ومعظم المراكز الصحية غير قادرة على تقديم الخدمات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها. ووفقا لأحدث بيانات الوزارة، فإن 22 مستشفى من أصل 38 مركزا صحيا في غزة خارج الخدمة. وأما المؤسسات الصحية التي لا تزال تعمل فهي متضررة بشدة وتكافح لتقديم الخدمات في ظل نقص هائل في الأدوية والمستلزمات الطبية. ويذكر أن هناك نقصاً بنسبة 50% في الأدوية و 57% في المستلزمات الطبية الاستهلاكية و 71% في المواد المخبرية. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل فرض قيودها على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمعدات الصحية. وفي قطاع غزة الذي يقطنه ما يقرب من 2.4 مليون فلسطيني، تستمر الهجمات والحصار والتهجير القصري وتدمير البنية التحتية في تعميق الأزمة الإنسانية. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في معرض تعليقه على التهديد الأمريكي الجديد بشن حرب على إيران، إذا استمرت حالة الحرب فسيتم فتح جبهات أخرى. ونشرت رسالة على حساب المرشد الإيراني الرسمي على تطبيق تليجرام تشير إلى احتمال نشر بحرب. وجاء في الرسالة: لقد بذلت جهود لفتح جبهات يكون العدو فيها ضعيفا ويفتقر إلى الخبرة، وإذا استمرت حالة الحرب فسيتم فتح هذه الجبهات الأخرى مع مراعاة مصالحنا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الهجوم العسكري المخطط له اليوم ضد إيران قد أجلى بناء على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المقرر على إيران اليوم بناء على طلب بعض القادة. وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه في حين تتواصل المفاوضات الجادة بين الولايات المتحدة وإيران، طلب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وقف الهجوم. وأفاد ترامب أن قادة دول المنطقة اتفقوا على إمكانية التواصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولذلك أصدر تعليماته بإلغاء الهجوم المقرر. ودافع ترامب أنه أبلغ وزير الدفاع بيت هيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين والجيش الأمريكي بأن الهجوم لن ينفذ، لكنه وجههم بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران في حال تعذر التواصل إلى اتفاق مقبول. أعلن الرئيس الكرواتي

Zoran Milanovic أنه لن يوافق على تعيين نيسان أندور مرشح إسرائيل لمنصب السفير الجديد لدى زغرب. ونشرت الرئاسة الكرواتية بيانا خطيا يتضمن قرار ميلانوفيتش بشأن ترشيح إسرائيل لمنصب السفير الجديد لدى زغرب. وأشار البيان إلى أن ميلانوفيتش لن يوافق على تعيين أمدور الذي اقترحته إسرائيل، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة لسياسات إسرائيل الحالية. وأوضح البيان أن ميلانوفيتش لن يتراجع عن قراره، مضيفا أن سفير إسرائيل لدى زغرب خاري كورين قد انتهت ولايته، وأن أمدور لا يمكنه شغل المنصب إلا بصفة القائم بالأعمال. وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها تعيين سفير في كرواتيا. وكان ميلانوفيتش قد أبدى سابقا استيائه من تصريحات كورين واستدعاه إلى الرئاسة. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار استهدف المركز الإسلامي في سان دياغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، وقع إطلاق نار في المركز الإسلامي في سان دياغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وصرح قائد شرطة سان دياغو سكوت وال للصحفيين بأن 3 أشخاص بينهم حارس أمن لقوا حتفهم في الهجوم. وأفادت السلطات بأن 2 من المهاجمين انتحرا ويجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، ولم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد. دان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الهجوم، فأجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسئلة الصحفيين حول الأحداث الجارية عقب فعالية في البيت الأبيض، ورد على سؤال حول حادثة إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دياغو، صرح ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث. وقال الرئيس الأمريكي: لقد اطلعت على الأمر، إنه وضع مخيف وتم تقديم معلومات أولية، لكننا سنراجع الأمر بعناية فائقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، اليوم يوم إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة 19 مايو أيار. تحتفل تركيا اليوم المصادف للتاسع عشر من مايو أيار بيوم إحياء ذكرى أتاتورك عيد الرياضة والشباب. فمع تكلل حرب التحرير التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بن ناصر تم إعلان قيام الجمهورية التركية، وصار أتاتورك الرئيس الأول لهذه الجمهورية. وفي تلك الفترة تم التفكير في اختيار يوم خاص لحث الشباب على ممارسة الرياضة وضمان تنشئة جيل من الشباب الأصحى بهدف المضي قدما على طريق التحول إلى مجتمع عصري. وجرى اختيار التاسع عشر من مايو أيار عيدا وطنيا لهذا الغرض، ويتم في هذا اليوم الاحتفال بكل حماس في عموم البلاد والممثليات التركية في الخارج يوما لإحياء ذكرى أتاتورك وعيدا للرياضة والشباب.

حارس الأرض الأزلي أشجار الزيتون. في فلسطين لا يقاس الزمن بالساعات دوما، بل بالأشجار. حين تنظر إلى شجرة زيتون فإنك لا ترى مجرد جذع، بل ترى ذاكرة تراكمت بصمت عبر آلاف السنين. في هذه الأرض، شجرة الزيتون هي أكثر من مجرد كائن حي ضارب بجذوره في التربة. إنها الهوية والصبر والانتماء. أما في لغة الشعراء فأن هذه الجذور ليست مجرد حقيقة نباتية، بل هي جملة وجودية. وهذه الجذور لا تحمل الماضي فحسب، بل تحمل أيضا مقاومة صامتة ضد الاحتلال. بالنسبة للفلسطيني، شجرة الزيتون ليست مجرد شجرة، بل هي فرد من العائلة. تزرع لمولود جديد وتسقى بذاكرة جد راحل. وعندما يحين وقت الحصاد، لا تعود الحقول مجرد مساحة للإنتاج، بل تتحول إلى ساحة للذاكرة. كما تصرخ فدوى طوقان في قصيدتها نداء الأرض: أبقى هنا لأموت غريبا بأرض غريبة، أبقى ومن قالها، سأعود لأرض الحبيبة. لأن البقاء هنا ليس مجرد خيار جغرافي، بل هو شكل من أشكال الارتباط المقدس. تمتد حكاية شجرة الزيتون في هذه الأرض إلى آلاف السنين. فقد كشفت الحفريات الأثرية في مناطق مجد وبيسان عن نواة زيتون يعود تاريخها لأكثر من 4000 عام. وفي بيت لحم لا تزال هناك أشجار واقفة تتجاوز أعمارها 5000 عام. تخيل شجرة تعيش أطول من الإمبراطوريات وتفعل الشيء نفسه في كل عصر. الشهادة على التاريخ. لكن الزيتون ليس مجرد رمز، فهو يشكل ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية في فلسطين، ومصدر رزق لمئات الآلاف من العائلات. حتى حبة الزيتون الواحدة هنا ليست مجرد غذاء، بل هي استمرار لبيت وحياة، ولهذا يطلق عليه اسم الذهب الأخضر. ولكن هذا الذهب يرزح دائما تحت تهديد ظل الاحتلال، فقد قامت قوات الاحتلال والمستوطنون لسنوات وبشكل منهجي باقتلاع وحرق الملايين من أشجار الزيتون. وكما يقول سميح القاسم في مسيرته الشامخة: منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. تخيل في ذهنك جدة فلسطينية مسنة تحتضن شجرة زيتون معمرة أمام الجرافات، تجعل من جسدها درعاً حتى لا تقطع تلك الشجرة، لأن قطع شجرة يعني قطع ذاكرة شعب وتاريخه. بالنسبة للعالم، غصن الزيتون هو أقدس رموز السلام. أما في فلسطين فغصن الزيتون هو المقاومة التي لا تنتهي ضد الظلم. وبينما تحرق وتقتلع هذه الأشجار التي هي رمز السلام، يصر المزارعون الفلسطينيون على زرع بديل لكل شجرة تقتلع. وكما قال توفيق زياد بإرادته التي لا تلين: إنا هنا باقون، فلتشربوا البحر، نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين. برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمراء، إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب إن جعنا ولن نرحل. شجرة الزيتون في هذه الأرض ليست مجرد نبات، إنها الصورة المرئية للصبر ومقاومة صامتة. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي ليست مكتوبة في صفحات الكتب، بل في تلك الجذور. لأن هناك جذورا مهما قطعت لا تتوقف الأرض عن تذكرها، ولا تتوقف هي عن السمو نحو السماء مرة أخرى.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 20 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. إذ سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف

للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. ها مرة أخرى نلتقي، أنا سيران. في هذه الحلقة الجديدة من رحلتي أطأت قدماي فتية وبحر الميت، إحدى المحطات الساحرة الواقعة على الطرف الجنوبي لبحر إيجا، إذ إن هذا المكان عالم مختلف تماماً، ليس فقط بسبب خلجانه الفيروزية، بل وأيضاً بتمتعه بالآثار القديمة وروحه الهادئة ومغامراته التي تصل إلى عنان السماء. إذا كنتم مستعدين، فهلم بنا نلمس معاً سماء هذه المنطقة الجغرافية الفريدة. المحطة الأولى هي كاياكوي، تلك القرية التي تتوقف فيها عقارب الساعة، والتي يمكن وصفها بأنها تلك القرية المغطاة بأشجار الصنوبر والواقعة بين فتية والبحر الميت. وتتميز القرية أيضا بوجود المنازل الحجرية المصطفة على سفوح التلال، وكذلك تلك الشوارع التي يخيم عليها الصمت. كما أن هذا المكان لا يزال يحمل آثار الماضي، كما أنه يمكن تشبيهه بالمستوطنة اليونانية القديمة التي ظلت خالية بعد تطبيق اتفاقية التبادل السكاني المبرم بين تركيا واليونان عام 1923، واليوم بأنه أشبه بالمتحف المفتوح في الهواء الطلق، حيث يحتوي على الكنائس المحمية والجدران المزخرفة والطرق المعبدة بالحجارة. ومع تسلق التلال بدأ خليج سووكسو يظهر تحت قدمي، وكذلك النسيم العليلي الذي لامس وجهي، مما ساعد على تخفيف عبء الزمن. وعلى أطراف القرية نجد نساء القرية وهن يقمن بفرش خبز الجزلمة أمام منازلهن، ويعد خبز الجزلمة باستعمال الدقيق الأسمر والسبانغ والجبن والأعشاب الطازجة التي تشتهر بها المنطقة. كما تعتبر الجزلمة من المأكولات التي تشعر الإنسان بالشبع، فضلا عن أنها تعتبر بالنسبة لي فرصة لأخذ قسطا من الراحة. أما الخيار الآخر فهو بالإمكان الاستمتاع بوجبة يتم إعدادها شخصيا تحت ظلال أوراق العنب. كما أن كاياكوي ليست فقط عبارة عنوان مندرج في التاريخ، بل هي أيضا عنوان للهدوء والطبيعة والاسترخاء، إذ إنه في حال الرغبة فإنه بالإمكان المشي أو قيادة السيارة والتوجه إلى البحر الميت مرورا بالطرق الفرعية الخلفية للقرية. بينما واصلت السير على طول الساحل صادفت واحدة من أكثر محطات خليج فتية تميزا، ألا وهو جميلة كويو. وبينما كان الضوء يتسلل عبر ظلال أشجار الصنوبر ويسقط في المياه الصافية، كانت رائحة البحر الأبيض المتوسط المالحة تفوح في كل مكان، فضلا عن زقازق العصافير وأصوات الطيور التي تعلو في المكان. لقد كان الخليج هادئا وطبيعيا ويبعث بالراحة والسلم. ومع ابتعاد العبارة قليلا من الساحل لاحت لنا جزيرة الفرسان بكل شموخها. أما اليوم فلقد اشتقت هذه الجزيرة التي لم يمسسها أحد تقريبا باستثناء استضافتها لبعض الفنادق والمطاعم الصغيرة اسمها من الفرسان الصليبيين الذين قيل أنهم عاشوا فيها ذات يوم. أما عن وصف الجزيرة فإننا يمكننا القول وكأن التاريخ والطبيعة قد أبرما اتفاق سري فيما بينهما. عندما وصلت إلى مركز قضاء فتية، كان أول ما فعلته هو الصعود إلى قلعة فتية التي تقع في أعلى نقطة من المدينة. وبينما كنت أطل على الخليج من أسوار القلعة القديمة، بدا التاريخ والمناظر الطبيعية وكأنهما يحتضنان بعضهما البعض. ثم وصلت إلى بداية طريق ليسيان، إذ إن هذا الطريق ليس مخصصا للمتنزهين فقط، بل أيضا هو

والطريق المستخدم من قبل الباحثين عن التاريخ والطبيعة والحرية. وبينما أسير من بين المنحدرات، بدأ منظر أمواج البحر الأبيض المتوسط في الأسفل وهي تتلاطم بمنظر لا يمكن وصفه. ومع كل خطوة خطيتها امتزجت آثار الماضي مع أنفاس الحاضر. أما المكان الآخر الذي يمكن اعتباره بأنه قلب مدينة فتية هو بازار باسباتور، إذ إنه يتمتع بشوارعه الضيقة المرصوفة بالحصى ومتاجره الملونة ورائحة التوابل ومقاهيه الصغيرة، ويمثل هذا المكان الروح النابض لمدينة فتية. وعندما وصلت إلى المنطقة تحدثت مع أصحاب المتاجر وتجولت بين أماكن بيع المنتجات المحلية المصنوعة يدويا. أما الإحساس الذي انتابني عند الوصول إلى المنطقة هو أن الوقت هنا يتدفق بإيقاعات مختلفة، إذ إنه يحكمه الهدوء والأمن بعيدا عن الضغوط، فضلا عن أن أهاليها ليسوا لهم غير التمتع بهذه الحياة. ويمكننا القول إن حتى كأس من عصير الليمون في باسباتور له طعما مختلفا. أما محطتي التالية فكان دير أفكولي، حيث تسلقتها بحماس كبير. كما أن هذا البناء الغامض المبني على الصخور يعتبر المكان المنعزل والملاذ الآمن للراغبين من جهة، ونقطة لالتقاء الراغبين بالتمتع بمناظر فريدة من جهة أخرى. كما أن السير في هذا الطريق الضيق لم يكن سببا في تباطؤ خطواتي فحسب، بل إلى تباطؤ روحي أيضا. فعندما نظرت إلى البحر الأبيض المتوسط من على الدير، يبدو الأفق وكأنه أقرب إليك، وكأن السماء والأرض تلامسان بعضهما البعض. أما محطتي التالية في الزيارة فكانت إلى مدينة تلوس الأثرية، التي تبعد عدة خطوات من مدينة فتية وتقع في قلب الزمن الحاضر. وتلوس إحدى أهم مدن الحضارة الليقية، فهي أشبه بمتحف في الهواء الطلق بفضل الأكروبول ومسرحها ومقابرها الصخرية. وتعرف بأنها المكان الذي عاش فيه البطل بيلروفونتس، وفي هذه الأراضي حيث تتشابك فيها الأساطير والتاريخ يرافقك الماضي طوال الطريق. هذه الرحلة لم تقتصر على التجول في الطبيعة فقط، وإنما في هذه المرة قررت أن أستمر بجولتي من السماء. فعندما وصلت إلى البحر الميت قررت أن أفعل ما حلمت به دوما، ألا وهو ممارسة رياضة الطيران الشراعي. وأثناء سيري طوال الساحل صادفتني وكالة سياحية لقد كان يعمل فيها فريقا متمرسا. وبعد الحصول على المعلومات اللازمة وإجراء جميع الترتيبات، انطلقنا في الصباح الباكر نحو بابادا. ونحن نتسلق القمة بالسيارة التي كنا نستقلها، بدأت دقات قلبي تتسارع أكثر فأكثر. وعندما وصلنا إلى القمة، كان المنظر لا يوصف من شدة جمالها. فمن جهة البحر الميت الأزرق واللامتناهي، ومن جهة أخرى جبال مغطاة بغابات الصنوبر. لقد كانت مظلتنا جاهزة، وبعد إحاطة قصيرة حول الطيران الشراعي بدأت أنا والطيار معا بالركض، وفجأة بدأت أرتفع وإذا بي أطير في السماء. فعندما يصعد الإنسان إلى السماء لا يرتفع عن الأرض فحسب، بل يبدأ بالنظر إلى نفسه من الخارج، فجميع الشواطئ المتعرجة تحت قدمي، وأشعة الشمس تنعكس في البحر، والمسارات الضالة في الغابة. بدأ كل شيء أكثر هدوءا وأكثر معنى بالنسبة لي. وفي تلك الأثناء تجاذبنا أطراف الحديث قليلا مع الطيار الذي كان يتحدث بصوت هادئ، إلا أننا كنا نصمت في بعض الأحيان، وأحيان أخرى كنا نصغي إلى صوت الريح. ربما يمكن وصف تلك اللحظة على أنها الحرية بمعنى الكلمة،
إذ إنني لم أكن أطير فحسب، بل كان الأمر كما لو إن شيئا ما في داخلي يرتفع نحو السماء. وبعيدا عن الفوضى والصخب كنت أعيش تلك اللحظة فقط. وبينما زرقة البحر الميت تمتد تحت قدمي، شعرت بالانبهار بهذه الأراضي مرة أخرى. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة تجولنا في شوارع مدينة فتية الحجرية، وسبحنا في زرقة البحر الميت، ونظرنا إلى الأرض بإعجاب كبير. وبالطبع فإن رحلتي لم تنتهي بعد، أما وجهتي القادمة فكانت إلى أنطاليا، حيث قصص جديدة بانتظار عند سفوح جبال طوروس وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة. وعلى أمل اللقاء بكم في مدينة أنطاليا، نستودعكم الله ونترككم في أمانة.

موجزلي بعض الانباء اليوم التاسع عشر من شهر مايو ايار يوم احياء ذكرى اتاتورك بعيد الرياضه والشباب. تحتفل تركيا اليوم بيوم احياء ذكرى اتاتورك بعيد الرياضه والشباب. صرح وزير الخارجيه هاكان فيدان بانه ناقش خلال زيارته الرسميه لالمانيا العلاقات الثنائيه والتطورات الاقليميه والعالميه. استقبل المستشار الألماني فريدريك ميرتس وزير الخارجية هاكان فيدان خلال زيارته لبرلين عاصمة ألمانيا. صرح وزير التجارة عمر بولات بأنهم يتقدمون بثبات نحو تحقيق أهداف القرن التركي. تم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وأذربيجان لتطوير التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة في المباني. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.